أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. في الفني سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. بك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu li ko waral moy sababu fitri jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ni djeggulen ko djeggululen ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tolent sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lol motax tay lu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la neex nga ni hukmul mufsidina fil ard atep ñi nek ci kaw souf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulenu rek motax waye amna yenen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoo manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam mënu ko fi dekk bu fi dekké day daldi faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aménager souf ba souf am liñuy tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam